0: هذا خاوينا حسبهن ونفخنا عن حلية تماني لغبتة
1: تتك تيوما تواصفك دائما قلوكتا
0: ايه دائما تهن لينوك ميزتا عن فوقتك يا بن راد استيما نقهل تهان دوكي هانا نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقهل تهان نقه